يبوس نعمي نبيل هسي اللي شوفان أبيلا منو في المال منو في المال أجل شوفان يلو غنا يرو بيموس ويتا تشوتو يا انا نانا تيندولي اسي ودي كادو ها ها ها ها ها انا زودي كسي